شوف لك اللي كاين ماشي اللي ما تسالي اللي ما تسالي تصوص شوف داك السيمون اللي مول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد الحاله.

ديال الكرهبه ونقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

كنا كنقولوا هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي في المدينة السادسة في المدينة السادسة شوف لك السماء النمود الشمالية كان أبغى نقول لك شنو اسمه موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد أنا غادي أعطيك واحد

ديال الكرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يبقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد